رغماني نسينا النهر يا قله الوران كلوة أزنز جام يغني أغدق الله هاتي نريني بجل سجدو.